اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

السلام عليكم نوديه كم ميكرز تي في مارون عند ما يمها فرعت كبر أو فاير وقعدت كل كان عندهم تي تيم ريكويست أو ميادو كي شوية كي كي هترنا مي بطل خلي أركان أشتت ناي ما كودو ميادو بس فاس كرتيري سينغند شوية كي كوريه دانا شو كا بابير ما بيد ما فرعت كون دي به إف إم بي إس إم إيه أمي دركو نان نوت كل بين مي كيتروم مسجد كم بابير ما بيد ما فرعت كون بس بيد ما مسجد أردو هذا بيد ما لابي يا كي كا دي به إف إم ما فن والوم شو كا بابير مك فرصت لكن دان ten havir ke mi hi kemu bagutu aila ya rahmatirna kem mi hunake bagutu heda kolla airuga divhe fm mike ga baveri vehi kem rit lave adu ha lumaki e bagutu kol adege mi hinuma jeo mike hinuma jehe bagutu kol ka hadar mug purusat dikendan kudu masak ke kurane hun terige request lavata mikadi ga hama genese ummit kurani hun terige parat na higa mi rit lavata ke adu ivigen dane kam hema purutama show fashani umar zahiruge lavata ka lobikorwa paratha ka ಹಾಸಕ ಉಂಬರ್ ಜಾಹಿರ್ಗೆ ಅವರ ಹಿಗ್ಗೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: تبعي اف ام تبعي النايكو نوديها كم ميجا هرتز

0: نوديها 2 ميجا هرتز تبقى هي اف ام.
1: Diva FM, Diva Hinnayaku. Nuwadiha 1 megahertz.

0: نوديها إكم ميجاهرتز تيفي اف ام.
1: تيفي اف ام تيفي هنائكو نوديها إكم ميجاهرتز.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.